السكان. اي انتي وزلا وانا اي كان اي بيزفوني سما بانتي سنما خايا مني ومني عديني بو السكان. اي انتي وزلا وانا اي كان.